أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي

آتد أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجاء ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أهوالي لخير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

نحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن يدم

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولني العبادات، وهو القوي الذي

نحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن يدم

الجهاد وجدت بالمعروف إلي إليهما وجدت كتابا مع اليقين وفؤادي طابا بركي لالغما سما عرفي بوكو دي جان نين فكي بونت كريور يا يور سين سيكوريتي وكان حقا علينا رسول سن توبا نين غلي موك تشكل لوم اتن امو من على قاري ذو الحروف.